0: حتى غادت أمة الإسلام في النجوم.
1: مولاي صل وسلم.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء وأشرف المرسلين وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله